0: sente saudade de você. Se perguntou de mim na carta. A neném tá pra vir final de setembro ali, dia 26, dia 30, mas a data prevista é do dia 3 ao dia 10, né? Aí tamo aí vendo qual dia vai ser possível. Tamo ansioso aqui que a família vai aumentar, né? E com a sua chegada do padrinho principal, né? Padrinho, tá certo, né, padrinho? Beijo, te amo, tá? Se cuida.
1: مرحبا يا ماما، كيفك حبيبي؟ شو أخبارك يا عمري؟ طمني عنك. وصلتنا رسالتك، انبسطت فيها كتير. بس ليش يا أزعر أنا تبعتي قصيرة؟ بضحك معك، انبسطت يعني، بس كنت كتير متوترة إنه ما سمعت منك. إن شاء الله تكون وصلتك الكتب تبع الكلية. الله ييسر لك حبيبي. هاي بابا.
2: حبيبي عمر، كيفك بابا؟ انبسطنا إنه بعت لنا رسائل. اشتقي لك كتير، إن شاء الله هيك ربنا بفرج عليك. ابقى اكتب لنا يعني إذا بشي بصير شي جديد معك، إذا في أي إشي حاول تكتب لنا،
3: أو إذا نقلت
2: على مكان تاني بعت لنا. دير بالك حالك كتير، التزم بالصلاة وبالدعاء، والله يفرج عليك وعلينا حبيبي. هاي نور معك.
4: هاي عمورة، كيفك؟ زي ما ماما حكت وصلتني رسالتك و I'm gonna write you back cause I got a lot to say about what you wrote me in it. بس أصلي لي عم يضلوا يلحس لي my elbow every time بركة. It's like actually the most funny thing. Like I'm trying to صلي and he keeps licking me. I thought you'd find that funny. Anyways, I hope you're doing good and I love you a lot. See you soon.
5: Здравствуй, Юра. Сегодня у нас уже 10 сентября, собираемся в город ехать. Маме надо опять в поликлинику справки брать и к врачу идти. А Андрей уехал вместе с Ольгой, вернее, улетел в Батуми. Там бархатный сезон на берегу Черного моря. Если ты помнишь, это находится в Грузии нашей. Ну, письма мы завтра приготовили тебе бандероль, там 5 журналов, 4 за рулем и 1 новый мото. Ну и подготовили 25 фотографий новых там из дня рождения Андрея и с выпускных вечеров, и вступительных всяких от твоих внуков Лины и Славы, и также от Ульяны. Она тоже у нас поступила в Алмазово. Вот пока что это все новости. Привет тебе от всех. Что еще мама хотела передать? Наверное, уже не вспомнит. Но привет, это что от тебя передает. Целуем, обнимаем. Папа и мама.
6: This is for Brandon Spoon. Hi, Brandon, it's Megan. I just wanted to say that I hope you're well and I miss you so, so much as usual. Just a reminder that I am always thinking of you and I'm always praying for you. I hope that my letters have reached you and I can't wait to hear from you soon. Again, I miss you and I love you. I will talk to you soon.
7: Oi, boa tarde, tudo bem? É a Terezinha Moraes de Santos, mãe do Marcos Renhut. Oi, filho, tudo bem? Então, a mãe tá passando para dar um recado, né? Que a mãe recebeu as cartas pelo consulado, a mãe teve que mudar o e-mail mesmo, tá? Que ele tava dando caixa de mensagem cheia. E a mãe também já falou com a Rosângela, então tá tudo meio que resolvido, tá? Olha quem vai te dar boa tarde.
8: Oi, Marco.
7: Então, né? Daí a gente tá dando boa tarde pra você. A mãe vai mandar mensagem de novo. É até quinta-feira, né? Mas aqui tá tudo bem, tá chovendo. E a mãe não leu todas as cartas ainda, tá? Porque chegaram ali muito grande. Mas a mãe vai mandando a mensagem. Beijo.
8: Bom dia, Rádio Love Love. Bom dia.